غمرتين بلطفك ممنون شلبت سلم دياتك من ايدك خبز وزيتون تكفيني وحياتك غمرتين بلطفك ممنون شلبت سلم دياتك من ايدك خبز وزيتون

يسعد لي مساكن جميعا حبايب قلبي واهلي واخوتي بلبنان الحبيبه بيروت الحبيبه بتمنى لكم سهره حلوه سموني زخفه كبيره وننبسط مع بعضنا اليوم حبايب القلب اهلي وحبايبي

أحلى شيء في الدنيا كل إنسان عنده هيك أهل وهيك أصدقاء يحبوهم قلبا أنت كلكن حبايب قلبي وأخوتي مع راسي عذرونا على اللي صار بيصير يعني كل 200 سنة تصير مرة ما في مشكلة كم جزراوي في هون؟ جزراوية كم واحد؟ سريانة آشورية كم واحد في؟ يا ما شاء الله ميناس قلت كل أرمن عم كذب علي؟ طيب كم أرمني في هون يا جماعة؟ يسكي سيرم كيزي